0: serigne bi dafa ñew di dik and ak reey yu metti tek mbolo tok mu ni len xam ngeen lima tax di reey ñoko bëgg nañ ko xam baccu mu len sama borom daf ma waxon ne kep ko aju ci yow neena du set yow dara dala di jéggel da dal la tabal aja neena mané ko ndax man na ma xam ci aju ci man ay sartam nu muy mel neena mu ne ko moy kep ko xamne buñu jang sa xassidi dana genn ay rongoñ man nak joyi ci la joyi len
1: qasida mo gëna kawé luddul alquran ak hadith luddul alquran ak hadith qasida la gëna mag sëriñ bi moko wax tax mu né wa faqat ghayra alquran wal hadith
2: wa bi sanadihi wa bil islam wal ta'fas kull an al marami
3: sëriñ bi dafa wax ni qasida dana yeggalé mourid bu tarbiyawu ci sunu borom khatiya يوصل مريد التربية لذي الجلال ومريد الترقية
2: غد الصلاة والسلام أبدا لهم كما أحصيت من لم يعبد
4: أنا شوف من هذا ما بنقول يعني صباح واحد يوم ما يمنع تكنت نعم أنا وجه الله يا دمخ من كده يبالغ خير دمي من ما من واحد واحد يكون من ما يمنع يكون نكير الله ñakoy deg bam jaral len di ñak seen alala ka joy ñoy ñu sax len ci loolu rek bu ëllëgé fuma jëm boone len xataay yu yobbu
2: niyaatin wa qitmati taqabbala
1: qasida day yegale ci yalla day yobbu ci yalla tawassul aqdami ila llahi aabidan ila khalwatin wallahu aqfa kama abna
3: sëriñ bi wax nañ sama qasida yi da fay dakk sheytaan ida katabtu aw qara'tu hirwala iblis fawran ma'a man taqawwala tab ma binde mama jang iblis day daw num gëna gaa
2: aqdum salatan li jamil anbiya wa rusli bi tajlim wa shkur kubya
1: li ya'lam an-nadhir an khatti ila ilahina ahqa tin tuba neena bindam la yalla gëna bëgg ci mbolam bindiga yu bax yépp lool day wone magal yu xati
2: bi diram ala nabi wa dali wa shabil kiram
5: serigne touba wax na yit ne kitabati min lawhi rabbi tanqulu la yamtari fihi nabih yahqilu sama bindi mi di sama khasida yi ci lawhul mahfuz la len toxal
2: rudda maka idan hida ya man abadi bi mujid hida
6: gana neena yusul qatiman ahabba kep ko xane beug nga sama khasida yi dana la mana agale ci yalla waxatu la nga beug ko diko jang kon sax agi ci yalla bu ko natabli
2: li kulli mu'minin wa kulli mu'mina awzil bujaratin li zal mudmina
3: khasida serign bi ñaan na kep ku koy jang bu mu yekati la saw tur dana la sa xel leral la sa xol fa liman biha yusalli dhikra kep ku ci julli nang ko yekati ak awtura wajbur lahu al khatira nang ko dalal al amkalam washrah sadra nang ko leral abdur
2: madada man mate yaqul kun yakuni يا من يكون منا لم تكني
7: وبكتابتي ربي ربي كل مطالع لوجه ربي كل مطالع لوجه ربي نانا سونو بوروم ماغي لاي نيان كي بركه سما مبندي يي nga di ci yar kep ko xamne mi ngi yeur di jang te yalla tax
2: na bay da iblis li khair abada visa risa wa kulla man lam yabuda
6: amul len lo xamene li gannaaw alquran bu weye lu gëna gaaw ci agare nit ci yalla muy khazaiti serigne touba yi da mi ngi ko jukke ci alquran jukke ko ci lawhul mahfuz jukke ko ci hadith rasulullah sallallahu alaihi wasallam
2: kawil li ummat nabi sallallahu alaihi bi taslim rabbun jalla
1: bokk ci magal khasida moy khasida de yeungal aras إذا كتبت اهتز عصر قصيدة دي ينجل ملاكي يكتس وكصبر يكو مريد الدفع من جاك دي جنجل قصيدة وصبحت ملائكة تبقى هاجت قصائدي قلوب أهل بدر وصارعوا لحبس أهلي سريج بنانا سما قصيدة ينجل نقلي أهل بدر ينجل نقلي ملاكة يدون خارج بدر ñim yëngal xol yeenal malaaka ci sip taxna ñu dik taxaw man dima sammal sama ngëb
2: كل سبيل الإيمان ما يسيد وبكى من عندها مشيد
4: بكون تكفون خسائي تنوي دعنا واحد بيجي عند خسائي بكنا نحو عقودة يقيدلو كبولين بقية تنخل بروح سين بيجي سين بيجي لغة نيجي خبصان يشال مسلم كده فجوا خنجي كواه سين تومي جان كنن بيجي لام مكان كمرك والله فلام فلام تقدر مجلس مدير كذا كذا كذا كذا سين كده فلان كذا لأن بعدين بود ميجا عند خسائر عند سجاك آخرين يعني واحد يبغى كذا سناه واحد يبغى كذا بود يجلس على مكان سجاك هذا
2: سجاك للمنتقى ولا لي وشعب الكرام أو زلزال مايك وجد لي بالمرام
3: سرين توبا دي وخنة بياسا إلي عن عمل لا ينقطع قص إلى الجنان الميصاني سرين توبا نانا يومي بدو جف جوا خمنا بواجي نكي بدو سي بألك جابا شو سمخة سيدي أبي والم تدوك
2: نا جايد غالي يوم وابياجيا واري غالي تدون سكن آجيا
7: أسكي أمني تجامل كتالي ni andil problème ci niwe yi pa ba fa nekkon sample xamna de la tudit xawma moy bi soko tok wax na ni ngeen man ci immigré diko def ni ngeen ci baye ñooñu di yor livre yi ndaw yi ndax sen livre yi baxna ci rew lool lepp jaxant yalla.

0: أهل للمعاش المجرمة
1: بحفل لا إدني تأفتا إذ لا ينا للمعاش المجرمة
0: واغزل إلى
1: إدني
0: لا إلى إلى أهل للمعاش المجرمة
1: بحفل إلى إدني تأفتا إذ لا

0: كل كلمة لك جوسة لك نية لك خربة أمواتي والمنزلة
1: لك ملبسي ويراءتي.

0: يبقى ويبدل
1: طيف طيف يرتدي يم الخير من يكر من يسعى ويبدل
0: طيف طيف يرتدي يم الخير من يكر من يسعى ويبدل
1: طيف طيف يرتدي
0: والخير من يكر من
1: والليل
0: أن لهو والأخو مدبرا لله بالقرآن نعم المنزلا
1: والليل أن لهو والأخو مدبرا لله بالقرآن نعم المنزلا
0: أبخي بي وبخدمتي
1: عائلين
0: بغد أن شيء منع ما أن لا يعضل
1: وبخدمتي ما عندك وجه الذي ما

0: يننا أخذ يبلل
1: توردت أن أم وأرسل كوني ردي يننا أخذ يبلل
0: أبليل منا وعلى الوزي الذي طمأن لأبيع من يخدم من أدع ويفضل
1: أبليل منا وعلى الوزي يسلي من يخدم من يسعى ويفضل له
0: ورمي لا خدوه

الحاج ما يخلف وما يسر جان وما يخلف وما يخوز وما ديواني سري مزانة نورب بلا يطومك ما كتكي فك مغار سنغار كبير متكي كمغار سنغار أغلى سنغار مغار آلي من يسرع تنغتي يا فور آلي يبتدي يجي يبتدي زخاران على جفاز لون يلين يلوان ندون وجه ينا كتو بروبي كي بكو جو يوك مام نفر لجابي سياغة كسيف سريف أكو تيجاني يبتدي كوبو ندم نيراني wata ko tiri ñepp yi korno ag wel yey walli se melni arno saxari ag wati andag wel yi ñepp yi wel ñu fallo wali lampe electricité ya ngay tak do ngay dengo lampe gas yay tak leer gane nañ melni jant ñolor leg leg murid daanu ba faf nguy cholor te ken du daanu dam ken du gañu ken du xlo ba xex te ken du xañu radio yaak machine yaak ko na garam ak telephone yep ñu wax ci mbir daam xasi de kat yeeng jang fi diwani di tag ñol mak bani adnani ñi la di magal di dirs kamila ñi lay sekkar melni gaayu faal ya ñay wala faal di tangi cheikh bamba ak cheikh fadilu mat don yendo lu nekk ndar ba lu neewon dakaru leppay jala ño gaayu touba waru ñay mané jam lepp melni marché al haaji jox touba ya na ko merci borom gradio far ya ñokay sang borom gradio far ya ñokay sang ta ku ni xili gaaya dal koy sang domi sey tuba ya tew ni tir ni sa fi wer xexam ya tew ni wer ma del leen fatali yoonu tarbiya wa bamba fenton tek yoonu tarqiya xex yep tok ñëbël ko seeni dara jaar ñu dal di leen porte le dal di yóbbu xaar ku nekk dal mel ni añ nga màkka ngir dalyel bambaak ñool màkka looloo di saayir se ji li baatin ba dégloon ma wax la tuut ca baatin namba magal gi kenn mënta xiyaas mbootam yo ngir bamba mi kenn mënta xiyaas mbootam yo sëriñ Moussa ne ci ama tal sa si la woote jurmel weeru safar tana bu leen ma jërfal mahal jamiilu safaral jaliili neema habibi habasa qalili la bam way kéro bu muy fuk ak yar ni yalla kenn la bu len ko def yar ni qalsafin min haysin hawaitu billahi war rasul ma nawaitu ma yar ya dum mu jam li mbar wali li qalsafin min haysin hawaitu billahi war rasul ma nawaitu wayare yam mujam limbaru wali ba ci juram enan tiar fa jurubel moy nit at yi yalla fa ci na jom mana mbake bal aisha ak sajo lam waxon la le ni fetle ci ndax ñeen sawaru way kan bi netleti neena la yalla defalon kalima fi dari defal ko ibrahima ya la mour ba falal ta tabassa tam
نكو غاي مكي بخدمة القديم للمقلوم في البحر فرلين الى تعزيمي سري مزادنا بس بلا لامبونا ميروم تباسكي اكتم خريد اكتم امنا بركي سديكتين نيان قدف نكينو موي سما بس محمد وغن دودو بو كين خيب غنار بنا ماتول ري بو كين نو غريم بنا دوما كو ري لم يلوني سجن ولا ويد ومري الى الجنان ايدو ماغال بس شيخ بامبا بوغن ماغال بس بودوم موم بري نان كاي ماغال كان خيام تانك جيفل تندوبل سريمو زادنا وكان خيام تانك جيفل تندوبل ولو بقدر درهم يو يبول بس بلا مانو ما يخدار عاجي موري بسو سيخ بماغل عاجي بس بوفي جس ديسو كوار دي مانجل برامي خرباخ موفا جار باقل ومن يعظم حرمات الله ليالا وقت القرآن بلاي ما حرمات سيخ البراب الكامل إلاك حرمة إلهي الفايل أرمي سلم تبا جوار جبس با منسكو في الكروك فتوبا سري مزانين تجينك مراك يب بيتاو نير درجة شيخ بامبا بس بلاسيو هبل الذي قدمني إحسانا مركا أو مستورا أو إنسانا.

0: بعد قد فين الله
1: لا إله إلا
2: tak usal Cheikh Mustafa ci gappal seen fan fi mbeni moy go

اتبار من الله تي على نالا جميعهم بي قبل الولادة ما رام به من المهمات وحاجات قبل الولادة رام به من المهمات تي على

0: فتنا
1: لقم
0: يا لبي
1: خد النار إبراهيم باردة عزلا من راسا فرعها جات السلام وحاسا خرج عادتي
0: يا لمثل الشخاخ
1: مثل الشخاخ
0: اللي مار اللي طلع
1: نسيب
0: الطبخة
1: الطبخة
0: يا من بكلمات
1: خاتب وحنا جوحكم واخا ديال لوكو
0: وحاسا يا لوال جسو قدحنا السلام وحاسا يا لمن على مريا فاء إلى خدية
1: بالروح والجسم لا إله للسماوات بالروح والجسم
0: لا إله
1: للسماوات
0: Samawati, Rocky while you see me like the Samawati. Samawati, Rocky while you see me like the Samawati. Samawati, Rocky while you see me like
1: the Samawati.
0: You're not Rayana.
1: And the Kalburach. والأنبياء وكل مرسلين معا تعلموا منه آداب العبادات مما يقول بي
0: وكل مرسلين معا تعلموا منه آداب العبادات وكل
1: مرسلين معا تعلموا منه
0: آداب
1: العبادات
0: كي يلا باسا
1: قبل الفجر كلا نيو خاملي ما
0: يلا فاب في الليل قبل الفجر يوم اللي ما
1: كان بي سرع اذا نفس او يسبات قبل الفجر
0: يوم كان بي سرع اذا نفس تلك الغواريخ ما فلت أيدوه

0: فكل من عفا ولا خاسفا في خدا لكل من يتخير وهو الخدا وسيرا كل مستقيم لنا فكل من عفا ولا خاسفا
1: القرآن لا يوخ القران لي واخ تيرب يالا بي
0: كل من يتخي نارا وقوال خوان
1: نفيتك موم
0: كل مستقيم
1: موين جبغ
0: فكل من آفا
1: كتنك سحجة لقا سخاوات دوتي خيدي دا
0: وصراط للنا فكل من آفا
1: لقا سخاوات دوغن داجي
0: وقوال خدا وزيرا كل مستقيم لنا
1: فكل من
0: كل من عفا ولا
1: خسخوات
0: كل من يتخي مارا
1: ati 88 le 628 06 18 mbokmi day melne
0: indi sawe
1: ñeku na
0: mena pay wa afa
1: wali so dekkal ngor
0: wa wa nara wa wa fi bauli ah bittani kulli ma indi sawe
1: al aqli
0: mena

0: ريب لكل من يتخذ نار بتاحت
1: وميار وصلات
0: لله منزارفا
1: نفاق نفاق
0: وقبل رزالات

0: أمرٌ والنهيٌ أمرٌ والنهيٌ والواحد معاً خد أسبيتك وهن يرساد
1: خد أسبيتك
0: خد لي خيرات لكم أهل الولاية خد أسبيتك زاد من أصحاب موسيقى خدن يفوز ندم مولا
1: مولا يا
0: من تقول بسرعة وخبتات
1: يا ما تقول بسرعة تيلا وما يلاسم يا أجادل يا ما تقول بسرعة

0: يوم القيامة بالبصرى وقطاع. ومن يلاسم يدل دار النسخة ما تدبر يسر بسنيات. وما يلوان في الأخيار متسلان
1: من أهل الولاية أصده كسر الرسلات
0: كسر الرسلات
1: من نيرك واو سانغو مكي برن
0: صدا اسيا
1: تعد الى
0: تعد الى
1: سبع الرسائل افات الدسيسات
0: سبع الرسائل افات الدسيسات أرسلنا.

0: دي خدي من رسول فرد أمين
1: يا في مقدود
0: من خوز لها
1: ودي خدي
0: من رسول
1: جمبار
0: يا خدي من رسول فرد أمين سيرن مود فال بورم مدينه ني نكو سي نيانو تاكو سانو جامو
1: جمبار يا خدي من رسول
0: سيرن سليمان جون ني نكو سي نيانو تاكو سانو جامو
1: رشن مارام بام بام خدي من رسول

0: في بالي كما ألقى.
1: السلام عليكم.
2: بسم
1: الله. وعليكم السلام ورحمة الله.
2: جاي
1: مرسك. سنو جاي مرسك.
2: جاي
1: سنو. كيف سيكون يقولي زيارة؟
2: يلا نونغ زيارة دون.
1: فتبارك الله.

يخم يلا يخم يونن جبان بتي كن جارو قول فغا جار سفرون يوري كي واجه

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

اليوم في صلاة الخداج ثم النبا ببسم الله في مقال لا إله إلا الله كبر رسول بم تاكوتو ماس بن جبل بم قيبل ريو يمن ببسم الله في مقال لا إله إلا الله كبر رسول بم تاكوتو ماس بن جبل بم قيبل ريو يمن دينكم بات باتو رسول ديزم غتاي لا في مثال يبن ماس بكي مثال kebo ma sanga yaman mamoru so mam kankaya dibse ke bokki baytiya moy tari khal sa baye dem ko mas mom yaman fas nan ci yene am ngeram te doli go cayitam kam ci yer mangi ki gem borom aras fay mas mon salatu khudwati ratew ta de fi sa ba yep tew ni te gine tew mar magi na soxla na ku dem yaman يا مسر المهاجرات واهل الانصار ترى جبيل مون قار هرا يا الله نيل يا بلال يمن ما دا ما غي تيجين لين يا مسر المهاجرين الانصاركم كي من دي دور تاي سولنا كو دم يمن فاروخ جك بور دي ور تنا كو يا خير البصر انا فخال يا هما جيتل ديو دي دم يمن مدام با مو كنين يا مسر المهاجرين لن زاركم كي من دون تي سولنا كو دم يمن عثمان جوك ابن عفان مدو نجوك يا القرآن بخال يا ابن عفان اجلي هو رسو باليمن مدو مبام ووكنين يا مسر المهاجرين لن زاركم كي من دون تي سولنا كو دم يمن أبا بكر مدب قروم موجوك تخو دول مسنجيم ngir kër sa gaat la muy gorom mbay xamne mom du dem yaman ababakar mo jëk gëm jëbal ko doomam tay gërem te jox ko mbolem halalam fapp ko di nga tu ko won te ko no mbay mo gëna woom fasal nga xara ci baam gënem la boole ak jaam daali wurs la la balon ya tanu ya bay nga ñaay ya mata ñe maana la saay mamoudou sow def na la waay ya kini mani wa yaman ababakar musul di doñ way juri ken ci musula toñ dom dum jurit musula toñ yalla borom balen dundon ababakar musul di doñ way juri ken ci musula toñ dom dum jurit musula toñ yalla borom balen dundon yonen ba doona nan ndom amra jurom fuk ci mam yu musula toñ yalla te ñom duñ moy borom balen dundon yene ci ba tay ne ko bar kem ba du ho dal na du fal yaay bayi xit ba ya ko jal ya dak te mburen fi man mbay do mu ba mu wo kenen ya masar muhajirin lan zaarikum ci man di do tay soxla na ku dem yaman hal yu bo ci khabar na su ba do dal lu ñaar may xus ci non yaay la re ñaar mu nay na na do don yaman ya imani ya rasul man ko ba xati non mu tul may gayna may sol du beton ndax man nga taamu ci yaman munako man yahrisuni wa anzi wa jarani abul husayn hasani mali siwak la yaman munako man yahrisuni wa anzi wa jarani.

أنت بلا جدير طهر لنا بماء القلوب بتوليك شفا لنا القلوب. شو الحاجة باري سبعين طايف لنا في جميع الضوات واقبل تفضل لمن يرى جميع الدعوات وجازيا عن هذا المنصور منشئ ذا المنكب الكبير. شو الحاجة باي سمال النينا سليم عثمان خديم العبرة موصلنا لخالق البرية فجدي أنت بلا جدير طيب.

شو الحاجة باريس باينيرة بايس ما في جميع الضوارات واقبل تفضل لمن يرعى جميع الدعوة وجازيا عن هذا المنصور منشي او ذا المنكب الكبير شل حاجة بايسي مالينينا سليم عثمان خديم الحضرة موسلنا لخالق البرية فجدي انت بنا جدير بيننا بماء القلوب بتوله شفر لنا القروب شل حاجة بايس مالينينا بايس لنا في جميع الضوارات واقبل تفضل لمن يرعى جميع الدعوة وجازيا عن هذا المنصور منشئ ذا المنكب الكبير شل حاجة بايس مالينينا سليم عثمان خديم الحضرتين

تفضل من يلاجمي عداوة وجازيا عن هذا المنصور من في أول المنكب الكبير شل حاجة بايس مالينا سليم عثمان خديم الحضرة موسلنا لخالق البرية فجدي أنت بنا جدير طهر لنا بماء القلوب بجوله شفر لنا القربى

فضل ربان يرى جميع داوى وجازيا عن هذا المنصور منشئ ذا المنكب الكبير شل حاجة بايس مالينينا سليم عثمان خديم العبرة موصلنا لخالق البرية فجدي أنت بنا جدير.

وفضل ربان على جميع الدواء وجازيا عن هذا المنصور منشئ ذا المنكب الكبير شرح جبايس مالنين سليم عثمان خديم الحضرة موسلنا لخالق البرية فجدي أنت بنا جدير طهر لنا بماء القلوب بجوله شفا لنا القلوب شرح جبال سبعين باعثنا في جميع الضوء واقبل تفضل ربان يرعى جميع الدعوى وجازيا عن هذا المنصور منشئ ذا المنكب الكبير شرح جبائي سمال النيل سليم عثمان خديم الحضرة موسلنا لخالق البرية فجدي أنت بنا جدير طهر